وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم

الاثنين 17 من آب من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان او من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت ارك. من صبحكم بالخير ومندعيكم لا ترفقونا بمشوارنا الصباحي ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم التنين. مشوار نبدأه دوما بفكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

على بركة الله ننطلق معا في أسبوع جديد، أسبوع حافل بالملفات الدسمة، بالمواضيع الخطيرة والحساسة، أسبوع نتابع فيه الشأن اليومي بشكل مستمر لأبرز التطورات وأبرز المواضيع التي هي تتصدر أولوية الاهتمام لدى الرأي العام والإعلام في بلادنا. كثيرة هي المواضيع والأزمات والمشاكل في بلاد لا تنتهي فيها الأزمات، إنما دائما هناك ما يتفوق على الآخر وما هو يتصدر الاهتمام بحسب نوعية المواضيع وبحسب نوعية الأزمات. حلقة كالعادة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة مع بيئة متميزة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم. صح بطيبة بتمنىها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

الصيفي معتدل الحرارة نسبيا عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط لليوم وخلال الأيام القادمة بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية متمركز جنوب غرب تركيا مع بعض التقلبات المحلية لغاية يوم الأربعاء لما بتستقر الأجواء وبتعود درجات الحرارة للارتفاع اعتبارا من يوم الخميس. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت يكون طقس التنين غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وبالداخل حيث تصبح دون معدلات الموسمية. بيتكون الضباب الكثيف على المرتفعات مع احتمال لتساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة بفترة بعد الظهر على الجبال. تنشط الرياح وبيرتفع مع موج البحر. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 25 وصولا ل 33 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة عم تكون من 19 ولغاية 29 درجة. أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 20 ولغاية 34 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا، جنوبية

حرارة. إذن يبدأ الأسبوع مع طقس صيفي معتدل الحرارة تقريبا، مع بعض الانخفاض الإضافي بدرجات الحرارة لليوم. هذا الطقس رح بيضل مستمر لغاية مساء الأربعاء، لما منعود للوضع الصيفي الطبيعي والعودة لارتفاع درجات الحرارة. والله أعلم.

صباح الخير من شركة هاتيكو، عنوان الأمان والتطور الدائم، المركز الرئيسي الميناء مقابل المرفأ.

أبرز عناوين المواقع الإلكترونية للصحف اللبنانية الصادرة اليوم الاثنين 17 من آب. نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. ترقب حذر جنوبا بعد التصعيد العنيف، وإسرائيل تستعد لاحتمال العودة للقتال. مهلة 60 يوما بين أمريكا وإيران تنتهي اليوم، ما مصير تفاهم إسلام آباد؟ رسالة من حزب الله إلى بريطانيا وأذربيجان، ممنوع إرسال جنودكم إلى لبنان. تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان، غارات عنيفة على أنصار ومرتفعات علي الطاهر ومحيط النبطي. تحرك سياسي لكليرفيلد ونعيم قاسم يهدد بانفجار الغضب. بعد زيارة سفير الصين إلى مدينة صيدا، هل تكون بكين شريكة في مرحلة التعافي؟ استحالات تحاصر حروب المنطقة وصعوبة في فصل جبهة الجنوب عن إيران. الرئيس نواف سلام: التصعيد الإسرائيلي أمر بالغ الخطورة ويقود مساعي تثبيت الاستقرار. قاليباف: أنا على تواصل مباشر مع مقاتلي الحزب في الخطوط الأمامية. كوشنر سيلتقي نتنياهو اليوم في إسرائيل بعد محادثاته مع حماس في مصر، والبحث في خطة السلام. الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي يحذر من اتساع الفجوة بين الشعب والحكم في إيران. صندوق نقد يسقط بالواتساب سيادة الدولة، فهل يطعن الرئيس بقانون إصلاح المصارف؟

نتنياهو: حزب الله انتهك وقف إطلاق النار في لبنان، ولذلك كانت الضربات. ترامب يرحب بالاتفاق الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان، خطوة كبيرة وجريئة وهامة. إمام أوغلو يعبر إلى الحزب الجديد، من يرث المعارضة التركية؟ إيران قطر تحتجز 3 طيارين منذ إسقاط مقاتلاتهم، والدوحة تنفي. البيت الأبيض: إيران اليوم أكثر عزلة من أي وقت مضى. ترامب يعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية، والبيت الأبيض يوضح كان يمزح. إيران تضع شروطها لفتح المضيق، ماذا طلبت من واشنطن؟ السلطات الإيرانية تعرض 30,000 دولار لمن يقتل أو يأسر جنديا أمريكيا. إيران تجرم التواصل مع وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية، والسجن قد يصل إلى 2 عامين. وفي النهار كتبت سابين عويس: خيار الرئيس عون للحزب الاندماج بالجيش، فهل ينسحب الأمر على السلاح؟ وكتبت راغدة درغام: ترامب يخنق إيران اقتصاديا والعودة إلى فخ الصفقة. إلى عناوين جريدة الأخبار: واشنطن تثبت فشل مسارها، الحل بنزع السلاح، ونعم قاسم: المقاومة قادرة، وندعو جمهورنا لاختزان غضبه. أمريكيون لبنانيون لحكومتهم توقفوا عن دعم إسرائيل. المدعي العام يواصل تقديم الخدمات للخارج، قرار بتسليم لواء سوري إلى سلطات دمشق. المعابر الشمالية مع سوريا، تزايد تهريب الأفراد والمازوت. العام الدراسي في الجنوب، ثانويات بلا مبان وقرارات بلا آليات. تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان، شهداء وجرحى في دير الزهراني وأنصار. الرئيس نواف سلام: على إسرائيل وقف التصعيد، والدولة اللبنانية مسؤولة عن التعامل مع البنى العسكرية. الأخبار تستكمل عقدين من الاشتباك، حبر ولد من جمر تموز. إسرائيل تمضي في تصعيدها وتتجاهل المسار التفاوضي، فهل تتراجع السلطة عن خطيئتها؟ حزب الله: اعتداءات العدو ستقابل بما يناسبها، وعلى السلطة التوقف عن اللهاث خلف المفاوضة. أرامكو خفضت سعر بيع الخام الخفيف لجذب الطلب. فصل احتراب جديد في ليبيا، التسوية لا تزال بعيدة. القوات المسلحة اليمنية تستهدف أرامكو نجران، وتحشيدات عسكرية سعودية في المخا. أوامر
اللزوم ما لا يلزم. حكومة جديدة في السعودية تكرس لبن سلمان تفرده بالسلطة. سنتكوم تدفع نحو توسيع الهجمات على إيران. بعد العد العكسي لنهاية الستين يوما، إيران تطلق معركة الخسائر البيئية. التعويضات من حقنا. واشنطن تلوح بإجراءات اقتصادية غير مسبوقة ضد طهران. ترامب يفرض رسوما جمركية على واردات الطائرات المسيرة. الين يتكبد خسائر جديدة وتوقعات بتدخل حكومي آخر. وهل نعتاد على ارتفاع أسعار الوقود؟ بكين على عجلتين، الدراجة الهوائية ثقافة نقل يومية. ترامب غير واثق من فوز نتنياهو في الانتخابات. الحرب تسرع التدهور المالي، البحرين تخسر نصف احتياطاتها. واشنطن تسعر الحرب الاقتصادية وطهران ترد، مضيق هرمز سيبقى إيرانيا. وفي الأخبار، كتب منير الحايك قدر في هذا المشرق، وليد جنبلاط بين عبء التاريخ وعاره. إلى عناوين نداء الوطن. اتصالات أمريكية لبنانية للجم التصعيد ورسائل أمنية مشفرة بين إسرائيل والحزب. تصعيد غير مسبوق في الجنوب، هل بدأت إسرائيل معركة حسم تلال علي الطاهر؟ دفع خارجي لتنفيذ اتفاق الإطار والضغط يتركز على بري. واشنطن مستاء من المماطلة وعملية التحقق بمرحلة مهمة لكن غير مكتملة. البطريرك الراعي من الديمان، نريد السلام ونريد لبنان الحر السيد المستقل. قاليباف يكشف عن تواصله مع الحزب على الجبهة، استهداف الضاحية أوقف المفاوضات. الرئيس عون، الانتهاكات الإسرائيلية رسالة واضحة إلى المسار التفاوضي والجهود الأمريكية. المفتي قبلان يهاجم السلطة، ما يجري في الجنوب برقبتكم. الرئيس بري، إسرائيل لا تقيم وزنا للاتفاقات. القوى الضاربة في شعبة المعلومات تحرر مخطوفا سوريا في بريتال. بيان رسمي للحزب على السلطة مراجعة حساباتها ووقف المفاوضات. النائب والضاح الصادق يسأل، متى يغضب الشيخ نعيم؟ الهند تحتفل بعيد استقلالها 80 في جنوب لبنان باحتفال مهيب يجسد روح السلام والشراكة. الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قائد بارز في وحدة بدر. ترامب يفقد صبره على نتنياهو ويضغط لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. النائب عاصي، الحزب حاول الانقلاب على الدولة سابقا ويكتفي اليوم بالتهديد والتخويم. أمريكا
تتوعد إيران بعزلة اقتصادية تاريخية، وترامب يصعد مضيق هرمز سيصبح أرضا أمريكية. خطة إسرائيلية تمهد لضم الضفة الغربية. واشنطن تقيد حرية إسرائيل العسكرية على الأراضي السورية. باكستان مذكرة التفاهم مع إيران السبيل الوحيد للحل في المنطقة. واشنطن تعلن اعترافها بسيادة اليابان على جزر كوريل المتنازع عليها مع روسيا. دي فانس يتهم إيران بعدم الالتزام بتعهداتها، تبرم اتفاقا ولا تلتزم به. اختراق استخباراتي، كيف أدار صدام حفتر عملية تحرير الرهين الأمريكي من مالي؟ وفي نداء الوطن كتب الدكتور صالح المشنوء عن نهاية مهمة اليونيفيل في لبنان، روحة بلا رجعة. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط، التصعيد الإيراني الأمريكي يحاصر فرص التفاهم، طهران تتمعهد حماية هرمز وتعرض مكافأة لاستهداف جنود أمريكيين، لقاء بين الحي وكوشنر لدفع خطة غزة، السعودية وسبع دول تحمل إسرائيل مسؤولية تقويض الاتفاق، جنوب لبنان أمام موجة نزوح جديدة، عملية عسكرية غير تقليدية في علي الطاهر، أردوغان يتعهد مواصلة دعم سوريا، وقست تعلن الإدارة الذاتية ستختفي قريبا، تبادل دموي للهجمات بين موسكو وكييف، مئات المسيرات انقضت على العاصمة الروسية، موافقة البرهان على حوار مشروط تثير جدلا في السودان، الطائرات أمريكية تدخل بحر العرب عشية انتهاء الهدنة. اللبنانيون في إسرائيل لا يأخذون قرار العفو العام بجدية. هل منحت واشنطن إسرائيل ضوءا أخضرا لاجتياح علي الطاهر؟ نيجير فان بارزاني توسط سرا بين إدارة ترامب وقيادة الحرس الثوري. النفط يرتفع مع تعثر المسار الأمريكي الإيراني وتباطؤ حركة المضائق. ترامب يرحب باتفاقية مكة للدفاع ويصفها بأنها خطوة كبيرة وجريئة. عودة المنصات البحرية للتشغيل تنعش سلاسل إمداد الطاقة في السعودية. الذهب يقترب من 4400 دولار مع تراجع رهانات رفع الفائدة الأمريكية. جهود عمانية للحد من آثار التلوث الزيتي في رأس مدركة. أخرجوا المرتزقة، ليبيون يطالبون ساستهم بإنهاء الوجود الأجنبي. إيران تصر على رواية احتجاز طياريها رغم نفي قطر.
أردوغان عضوية الاتحاد الأوروبي لم تعد أولوية لتركيا. الأسواق الآسيوية تلتقط الأنفاس وسط غموض الحرب وأسعار النفط. الصين تستخدم طريق القطب الشمالي لأول مرة وتتجنب قناة السويس. تحت سماء واحدة فسحة لفناني الجنوب اللبناني في العاصمة بيروت.

وفي الشرق الأوسط كتب أنطوان دويهي سائلا: من يحارب في الغرب؟ هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين، استعرضناها معا ضمن هذه الفقرة.

شو هي أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية لليوم؟ نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار.

أفادت فعاليات جنوبية بأن العديد من العائلات لا تحبذ العودة والإقامة في البيوت الجاهزة التي يجري تجهيزها في ظل استمرار الأوضاع الميدانية القائمة، مفضلة الحصول على بدلات إيجار تتيح لها اختيار مكان السكن والابتعاد عن المناطق التي لا تزال عرضة للتوتر. هذه غريزة البقاء، يعني ما حدا بيفضل يعيش بمناطق عرضة للتوتر ولا التصعيد بشكل دائم، بس عم يتغنجوا الجماعة يعني حتى من بعد ما وصلت البيوت الجاهزة صاروا معاش بالدنيا.

لوحظ أن عددا من اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل عبروا عبر تسجيلات وتغريدات عن رفضهم شمولهم بقانون العفو بصيغته المطروحة، معتبرين أن ملفهم يحتاج إلى مقاربة خاصة من خلال تشكيل لجنة تبحث في أوضاعهم وتناقش آلية عودتهم إلى لبنان ضمن ضمانات تكفل سلامتهم. كمان هو دعم كله عم يتغنج علينا. هلا انتشرت العديد من الفيديوهات لهودي العائلات اللي فلوا على الكيان الغاصب من باب انه السخري شو بدنا نرجع نعمل بلبنان، بعدين ان قانون العفو لا يشملهم لانه اساسا في قانون خاص فيهم صدر بالعام 2011 انه فيهم يرجعوا بس شرط يتنازلوا عن جنسيتهم الاسرائيليه.

أثار استهداف القياديين العسكريين في قوة الرضوان ووحدة بدر تساؤلات حول استمرار قدرة إسرائيل على رصد تحركات هذه الشخصيات وتحديد مواقعها وإمكان مواصلة استهدافها في أي وقت رغم استمرار المفاوضات والاتصالات القائمة والاتفاقات المعلنة. حادثتي الاغتيال اللي صاروا لقياديين حزبيين مع عائلتهم يوم السبت واللي هن كانوا العنوان الأبرز لنهاية الأسبوع الماضي فعلا بيطرحوا كتير من التساؤلات منه أنه لغاية الآن بعد إسرائيل قادرة ترصد تحركات هؤلاء وتوصلهم رغم كل الاحتياطات وبنفس الوقت كيف هودي ما مقدرين حماية عائلتهم ومعرضين نفسهم وحالات عائلتهم للخطر. إلى أسرار جريدة الجمهورية. علم أن ثلاث مصالح ألغيت قانونا في وزارة عاشت هدرا هائلا لسنوات طويلة ويديرها وزير من حزب فاعل لكن ثلاثة موظفين لا يزالون فيها دون أي مساواة قانوني ويتقاضون رواتب من الدولة. أكيد أصدر على وزارة المهجرين يعني بدون ما تبحث بما أنه هذه الوزارة كان لازم تقفل من زمان فبعد فيها دوائر وبعد فيها موظفين وبعد فيها ناس بتداوم من سنوات طويلة بدون ما يشتغلوا شيء لا شغلة ولا عملية.

تردد أن الصيغة التي أقرها المجلس النيابي لقانون إصلاحي لاقيت صدى إيجابيا في الخارج، لكنها قد تكون قابلة لمراجعة إضافية عند الانتقال إلى قانون آخر، ولا سيما أن تعديلات أدخلت عليه خلال الجلسة نفسها. الآن ثلاث قوانين اللي أقر أو الأربعة هن لازالوا مفار جدل واحتمال رد وارد أو الطعن فيهم، بس بعتقد هن أصدن على القانون المتعلق بإعادة هيكلة المصارف.

نزلت أصوات ناشطين شيعة عبر وسائل التواصل منتقدة وجود قيادات حزبية وعسكرية في مواقع قد تكون عرضة للاستهداف، لا سيما بعد سقوط ضحايا مدنيين في عمليات استهدفت هذه الشخصيات. ودعت هذه الأصوات إلى مزيد من الوعي وأخذ العبر من التجارب السابقة. على من تقرأ مسامرك يا داود؟ أو دي بيخدوا العبر؟ ما أساساً يلي بيحكي بهذه اللغة وبيكون قلبه فعلاً على المدنيين والأطفال والنساء يتهم دائماً بالتخوين، وأنت عم تبرر الجرائم الإسرائيلية يا وغد. إلى خفايا وأسرار موقع Lebanon Files. تتقاطع المعلومات في بيروت عند ضغط أمريكي يمارس على أركان الحكم وعلى رأسهم الرئيس بري لتسريع وتيرات العمل باتفاق الإطار وسحب السلاح، لأن الجانب الإسرائيلي سيصعد في الأسابيع المقبلة بسبب ما يعتبره خروقات للحزب. الضغوط ليست تسري، بيانات علنية وتصريحات من وزارة الخارجية الأمريكية تحمل مسؤولية أي تصعيد قادم لا تخافل الدولة أو تخافل أركانة للضغط من أجل سحب السلاح الغير شرعي. تؤكد مصادر أمنية أن الروايات التي تتحدث عن أدوار مختلفة لبعض المحسوبين على النظام السوري الجديد مبالغ فيها، لا سيما تلك التي تتحدث عن سيناريو خطف داخل الأراضي اللبنانية. وأوضحت أن هناك تنسيقا واسعا بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية حول كثير من الملفات. هذه الروايات عم بينسقها دايما أبواق الممانعين في لبنان من أجل تضخيم الأمور، إنما الأمن الشرعي اللبناني السلطات الشرعية تنفي كل هذه السيناريوهات وتؤكد على حسن التعاون بين البلدين. القيمون على نشرات الأخبار المحلية من شح الأحداث المهمة والأخبار الساخنة في ظل شبه شلل للحياة السياسية خلال العطلة، ما دفع عددا من المحطات إلى ملء نشراتها بالتقارير الميدانية ولا سيما عن تلة علي الطاهر والأوضاع في الجنوب. ما فهمت يعني انه تلت علي الطاهر والاوضاع بالجنوب هيدي مش شؤون سياسية؟ شو لكن او تخص بلد تاني؟ يعني ما بتخص بلدنا الغارات الضحايا الدمار هيدي ما بتخصنا؟ مش تقارير سياسية؟ افتكرتن والله نشرات الاخبار عملوا تقارير عن المهرجانات مثلا. الى اسرار نداء الوطن.

أبلغ سفراء الدول المعنية بالملف اللبناني أن تأخير التمويل اللازم لإعادة إعمار قرى المرحلة الأولى من المناطق النموذجية يحرج الدولة، خصوصا أن الأهالي ينتظرون تنفيذ الوعود، وقد يعيد هذا التأخير المبادرة إلى الحزب بعدما ابتعد عنه جزء كبير من الناس نتيجة الكارثة التي تسبب بها. شو المطلوب من الدول المانحة؟ يعني تجي وتعمر بانتظار الجولة القادمة ليرجع لتعمر يتدمر؟ تتعافم الريبة داخل الحزب من أداء الرئيس بري، إذ بعد تصويت وزرائه على قرار الحكومة في الثاني من آذار ردا على إخلال الحزب بوعده بعدم فتح جبهة إسناد، طرحت علامة استفهام جديدة داخل الحزب حول تغطية بري لمسار سياسي وتفاوضي ينظر إليه على أنه يناقض توجهاته وموقفه من المرحلة المقبلة. لا شك هناك تباين بين ثنائي صار واضح جدا للعيان من خلال عمل الوزراء ومن خلال تصويت الكتل النيابية، كمان شفناه من خلال الجلسة التشريعية. إنما الاستيز بيفن السياسي، أجر بالدولة وأجر بالدويلة.

في إطلالة أعقبت إقرار قانون الإعلام، بدا الوزير مرقص محبطا لعدم أخذ مجلس النواب بالتعديلات التي اتفق عليها مع نقابتي الصحافة والمحررين، وأكد أنه سيعمل من خلال مشروع قانون معجل مكرر لإسقاط إمكانية سجن الصحفيين وتدفيع المؤسسات الإعلامية غرامات طائلة. سمعنا بكذا أطلال إعلامية للسيد وزير الإعلام عم يحكي بهالطريقة أنه في بعض التعديلات ما أخذ بها هو سيسعى أنه يشيل موضوع سجن الصحفيين والغرامات الطائلة اللي بتهدد استمرارية المؤسسات الإعلامية من خلال قانون معجل مكرر سيطرح قريبا. سنرى. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، تفاجأ مرجع سياسي من طلب الجنرال الأمريكي كليرفيلد دخول الجيش إلى مرتفعات علي الطاهر باعتباره مشروعا لتوريط الجيش في فتنة داخلية، فالمرتفعات تقع شمال الليطاني وليست أرضا محتلة بل منطقة حاول الاحتلال احتلالها. حلوة، حاول الاحتلال احتلالها، حاول العدو احتلالها كتزبطوا طوال 6 أشهر، مستخدما كثافة نارية هائلة وعمليات خاصة وفشيلة في انتزاعها، وتحتاج إلى استخدام القوة ضد المقاومة الموجودة فيها، وبذلك يطلب من الجيش اللبناني أن يخوض معركة عاجز الجيش الإسرائيلي عن حسمها. هل هيك أنتوا فسرتوها للمبادرة؟ عادي عادي، محور الحشاشين بيفهم على قد يعني على قد فهمته. المقصود من المبادرة أنه تسلموها لهالتلة وهي وأنفاقها وباقي الأطر اللي فيها للدولة اللبنانية الممثلة بالشرعية بالجيش، بدل ما يفوت ياخذها الإسرائيلي، لأنه هيك كوفيت ياخذها، بس أنتوا بترضوا أنه تسلموها للإسرائيلي بس ما تسلموها للدولة. ما حدا طلب المواجهة، بالعكس طلب بس انه تسلموها، تعترفوا انه في دولة وتسلموها هيدي التلة بدل ما تتكبدوا مزيد من الخسائر والناس المحاصرين بهالانفاق يموتوا.

هايدي كانت أبرز الأسرار الواردة بالمواقع الإلكترونية للصحف اللبنانية الصادرة اليوم. تعرفت عليها ضمن هالمحطة من تريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06 445 255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الأبليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال لايف ستريمينج عبر موقع تريبولي اف ام دوت اورج. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعدن جية الحشاشين الشتامين الكذابين النقيقة.

بعرف أنه عادة بداية المرحلة، بداية الأسبوع، بداية العلاقة، بداية أي شيء مفترض تكون بداية إيجابية لحتى يعني الأجواء بعدين تنتقل إلى مزيد من الإيجابية أو على القليل مزيد من التفاصيل. إلا أنه للأسف نحن ما بنقدر نكذب عليكم وشايفين تماما قديش سماء المنطقة ملبدة بالصواريخ وليست ملبدة بالغيوم. واضح من كل ما قرأناه في الإعلام العربي والعالمي والمحلي قبل الخروج في حلقة اليوم أنه هناك كثير من المشاكل. اليوم بينتهي الاتفاق إسلام أباد الهدنة يلي كان مدتها 60 يوم بين الأمريكان وإيران، واللي هي أساسا كانت بالاسم هدنة شفت الضربات كيف دالت مستمرة لفترة طويلة. أي نعم هناك جهود كثيرة من قبل باكستان ومن قبل قطر لاستمرار الهدنة أو تمديدها مرة أخرى، إنما يبدو أن الأمور تتجه إلى السلبية، وبالطبع السلبية الأكبر موجودة ببلادنا مع التصعيد من قبل العدو الإسرائيلي يلي كان عم يمارس بنهاية الأسبوع واليوم صباحا وبكل لحظة. التصعيد ليس فقط في أراضينا، التصعيد أيضا في الضفة الغربية مع مزيد من القدم ومزيد من الاعتداء ومزيد من التشبيح والبلطجة والإجرام.

المؤشرات التي أمامنا لغاية الآن تقول أننا مقبلين على جولات من التصعيد سواء خارجيا أو داخليا. بعرف هذا الأمر ما حلو، وبعرف أنه هذا الشيء مش إيجابي، وبعرف تماما أنه هذا الأمر ليس من المحبب لأله لدى أغلبية الشعب اللبناني، إنما طالما أن الدولة اللبنانية ما حسمت أمر سوى بالقرارات والخطابات، إنما على أرض الواقع لم تمتلك قرار الحرب والسلم لغاية الآن، وبعدها ماشي بمسار الطبطبة والتفاوض وبدنا نطول بالنا، فللأسف نحن قادمين على جولة ثالثة يبدو من العنف، والله أعلم لوين بدها توصل، وبدايتها من تكبير قضية علي الطاهر. هالتلال اللي بيسمع عنا بالإعلام العالمي صارت مش بس بالإعلام المحلي والعربي، بيفكر انه يباشي سكنات عسكرية بنتاغون. ولما بتسمع هذا التضخيم بالإعلام العالمي بتعرف تماما أنه هو تمهيد لمعركة قادمة، فمش هناك كل هالهوبرة وكل هالأوفرة اللي عم تصير بقصة علي الطاهر والأنفاق والضباط المحتجزين بالداخل وأهميتها الاستراتيجية والجغرافية وهي وكل هالكلام أيضا بمهد إلى معركة قادمة تبدأ من هنا ولا نعلم أين تنتهي. وهذا الشيء كان واضح من خلال التصعيد الإسرائيلي المستمر طيلة الليل، كان بالحرق والفوسفور

تعاملهم مع عائلتهم بدل ما تكون التوجه الإعلامي وتوجه ناشطي وسائل التواصل إلى التصويب على هذا العدوان الإسرائيلي وهذه الجريمة يلي محت أسر مثل ما هي. مثل العادة كان استغلال هذا الأمر من الباب السياسي للهجوم على السلطة اللبنانية وعلى التفاوض، وكأنه هذا التفاوض هو من أتى بالعدوان وليست حماقات الإسناد. مش بس هيك، كنا كمان عاملين احتفال بذكرى الانتصار. نحن حياة قلبنا الانتصار، مدمنين انتصارات. إذا ما كل يوم عملنا 3-4 انتصارات جديد تحس حالنا مقصرين. فكان هناك إطلالة لمناسبة الانتصار بآب ما بعد عدوان تموز 2006 للتفكير أنه انتصرنا نحن. طبعا نفس المنطق تبيت أنه صمدنا يعني انتصرنا، مش مهم التكاليف سواء من ناحية الأرواح أو من ناحية الاقتصاد. ماذا بقى من هذا الانتصار؟ ماذا بقي منه؟ هل اللي عم يحتفلوا بهالانتصار شايفين دبابات الاحتلال والعدو الغاشم كيف عم يسرح ويمرح بالجنوب؟ كل هيدي بننساها. نحن المهم نقدم للقطيع انتصار جديد ونخترع لهم كمان اختراعات جديدة، يعني مثل الصحفي الشهير اللي صار اللي هو موشيائي. هيدا قصته قصة نحكي لكم اياها بالفقرات الجاية. فبدل ما يكون التصويب على جرائم العدو وعلى تفجيرات وعلى توغلات وعلى اغتيالات، ابدا بدنا نستثمر الامر بشكل رخيص كالعادة سياسيا ونصوب على هذه السلطة المتواطئة المجرمة، هذه الدولة القذرة التي تفاوض العدو الإسرائيلي والتي جلبت العار.

سياليتو أبدا من أن نستثمر الأمر بشكل رخيص كالعادة سياسيا ونصوب على هذه السلطة المتواطئة المجرمة هذه الدولة القذرة التي تفاوض العدو الإسرائيلي والتي جلبت العار.

سياليتو أبدا من أن نستثمر الأمر بشكل رخيص كالعادة سياسيا ونصوب على هذه السلطة المتواطئة المجرمة هذه الدولة القذرة التي تفاوض العدو الإسرائيلي والتي جلبت العار.

لم تقف أجواء التصعيد وانتهاء الهدنة على التطورات الخارجية رغم حساسيتها وانعكاساتها دائما على وضعنا الداخلي المعقد، إنما أتت أيضا التطورات الداخلية واستمرار العدوان الإسرائيلي وعودة سياسة الاغتيالات بالجمل بما حمل على الطريقة الإجرامية الإسرائيلية المعتادة من أجل أن نغتال قائد أو عنصر حزبي مستعدين ينزلوا بنية مثل ما هي. وهذا ما جرى يوم السبت من خلال الاستهدافين اللي صاروا بدير الزهراني وأنصار، واللي كانت حصيلتهم 11 ضحية جديدة انضموا للضحايا السابقين لنوصل لحوالي 4500 ضحية نتيجة العدوان الإسرائيلي ونتيجة طبعا فتح جبهة الانتقام لدماء مرشد إيران. هي هون القصة، هو هون العنوان، مسؤولية مشتركة. هيدي المشكلة يلي ما حدا بده يعترف فيها، أو الأقلية بدهم يعترفوا فيها. هذا العدوان الإسرائيلي هو الأساسي لكل هذه الجرائم، بس بتزيد لألن المسبب لهذا العدوان. إذا بدك تستثني أنت عم تبرئ طرف هو استجلب الاحتلال والدمار والخراب على البلد. بهالأجواء المحتقنة وعلى أبواب جولة تفاوضية جديدة وتعقد المسار التفاوضي بالأساس، شهدنا كالعادة انطلاق حملات إعلامية، مزيد من الجحافل للذباب والحشرات الإلكترونية، الأبواق الميليشياوية الإعلامية الحزبية التي تحمل مسؤولية ما جرى بشكل مباشر للدولة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وبلغة واحدة تدعوها إلى وقف مسار التفاوض، هذا المسار المليء بالعار المسؤول عن كل هذه الجرائم. هل حقا هيدي هي الحقيقة؟ انسولي هلا موضوع مش يقير جيل وبعدين لحتى نفسركم شو قصته، بس هل حقا هي الحقيقة؟ هو التفاوض يلي جلب العدوان على البلد، يعني العدوان الإسرائيلي على الجنوب وبداية الاحتلال وبداية الضربات والنزوح، وإجا نتيجة مسار التفاوض، ولا مسار التفاوض هو كان نتيجة العدوان؟ يعني بس سؤال منطقي للناس اللي متابع الأوضاع، يعني هل التفاوض المباشر مع إسرائيل بلش قبل حماقة الإسناد الأولى وتيسنة الإسناد الثانية، ولا إجا نتيجة لهالأمر لمحاولة إيقاف العدو عند حدود ما؟ وهذا اللي صار من خلال الضغوط الأمريكية، وإلا كان العدو الإسرائيلي صار بقلب سور وبقلب النبطية، ويمكن الله أعلم وين وصل، نتيجة طبعا تقهقر ما تسمى بقوى المقاومة يلي ما قدرت صمدت ساعة معدودة. هل اكتفوا بالحملات الإعلامية المركزة؟ كلا، كانت هناك إطلالة لزعيم العصابة لحتى يوجه كلامه إلى السلطة القذرة، إلى سلطة العار بشكل مباشر، ويدعوها إلى إعادة قراءة، ويدعوها إلى التوبة عن مسار التفاوض، وبنفس الوقت يهددها احذروا الغضب. يعني نحن جماعة بيئتنا غضبت على الآخر، فاحذروا غضبها. على السلطة أن تعترف بفشلها. هيدا الكلام مين عم بيقوله؟ الفاشل يلي ما بيعترف أنه حماقات إسناده جلبت كل هذا العار والدمار إلى الأرض، أعادت الاحتلال، فشلت فشل زريع بالميدان. هيدا الفاشل زعيم العصابة يلي طالعوا إلا للدولة، على السلطة أن تراجع حساباتها وتعترف بفشلها. هو لا بيراجع حساباته ولا بيعترف بفشله، لا بل كل يوم بيبيعنا انتصار جديد، وهالانتصار طبعا بيكون زاخر بدماء اللبنانيين يلي ما بتفرق معه دي عددهم، بالنهاية مجرد أرقام. ليك مين؟ لاحظت مين أنت؟ يعني أنت شوف مين اللي عم يدعي الدولة اللبنانية لإعادة القراءة ولمراجعة الحسابات بموضوع التفاوض، وأنه هذا التفاوض هو تفاوض عار، هو المسؤول عن هذه الدماء. شوف مين يلي لا بيعترف بفشله ولا بيعترف أنه هو تسبب بهذه الحرب، ولا بيعمل إعادة قراءة لكل جعدناته وكل خطاباته، لا بل مستمر بنفس المسار من بيع الناس الوهم وصولا إلى اختراع أسماء وروايات لحتى يخلي الناس تصدق أكاذيبه.
احذروا الغضب. والله نحن بدنا هالبيئة تغضب، يعني نحن بدناها تغضب، بس تغضب بالمكان الصحيح طبعا، تغضب وتعرف تماما مين اللي تسبب بتهجيرها، ومين اللي تسبب بخراب البيوت، ومين اللي تسبب بالنزوح، ومين اللي تسبب بهذه المقتلة، ومين اللي تسبب بهالعدد الجرحى الهائل يلي تخطى 10,000، مين اللي تسبب بكل هذا الخراب. طبعا بدناها تغضب، بدناها تفيق وتعرف انه مآلة الى الدولة. كل هذه المآلات الى نهاية، كل مسار غير شرعي نهايته معروفة، كل مسار بعيد عن الدولة نهايته معروفة مهما طال الزمن. فالمشكل انه انتم عم تدفعوا اسلها الناس تمن زيادة، لا بل عم تحضروها لجولة اضافية، عم تحرضوها على الدولة. ما كنت تشتبك مع الدولة، مع الباقيين، مع الناس اللي حضنوها واللي نزحت لعندهم واللي هلا بدها ترجع تنزح لعندهم مرة جديدة. شو عم لمين عم تهددوا؟ لمين هذا التهديد موجه؟ نحن بدناهم يغضبوا ويعرفوا تماما أين لازم يصب هيدا الغضب، عند الناس اللي تسببوا بهذه الكارثة. تخيل كل هالإعلام وكل هالجوقة وكل هالجحافل من الحشرات الإلكترونية نسيت المعتدي اللي هو العدو الإسرائيلي، نسيته، لسيته مجيب سيرته. ها تفضل شو بدك، بعطيك أمثلة جيب لك أمثلة. بلش من عند المسؤول عن المجلس الإسلامي الشيعي علي الخطيب، قال لك نحذر الجميع من انفجار الغضب الشعبي بوجه هذه السلطة. روح على البيان الرسمي للميليشيا الصفراء، قال لك على السلطة التوقف عن التفاوض، ما في سيرة إسرائيل. روح عند المفتن قبلان، طبعا كل يوم عشرات البيان، اسهل كلامي قد ما بدك، ما يجري في الجنوب برقبتكم أيها السلطة، سلطة العار. والله كل ما يجري في الجنوب بمفترض، يعني نحن عادة بنحمل المسؤولية للعدو الإسرائيلي وشريكه اللي تسبب بالجريمة، بس بما أنتوا زيتوا إسرائيل بالمرة فقط زيحوا. كل ما يجري في الجنوب برقبتكم، برقبتكم أنتوا الحزب وإيران والأيارنة وأنصار ما يسمى بدكاكين المقاومة، كل ما يجري في الجنوب، كل نقطة دم، كل أسرة عم تباد، كل بيت عم يتهدم، كل شجرة زيتون عم تقلع، كل حجرة عم تتدمر، برقبتكن انتو شركاء بهذه الجريمة، مش الدولة اللبنانية. هذا مسار التفاوض اللي مسمينه مسار العار اتى لحتى يخفف من هزيمتكن، يخفف من حماقتكن، لحتى يخفف من عملياتكن الانتحارية يلي بكن تنحروا فيها البلد فداء لفخاد المرشد. هي الحقيقة، مسار التفاوض هيدا التاريخ يا جماعة. والله قدامكم أي متى بلش مسار التفاوض ولماذا بدأ؟ بلش من بعد تاني إسناد، بلش لإيقاف توغل العدو الإسرائيلي بعد ما كان على مشارف النبطية والصور، وحاليا هي بده يكفي المشروع من علي الطاهر وشر. وانتو مفرقاني معكم، لا بكن تسلموا التلة للدولة ولا بكن تقبلوا بأي مبادرة، ودايما التحميل المسؤولية لهذه الدولة وهذه السلطة، سلطة المطوبز قدام العدو والتي تلهف وراء التفاوض، تلهس وراء التفاوض لتجنب مقتل جديدة يا أغبياء يا حمقى، تلهس وراء التفاوض لتجنب مزيد من البلدات والمدن المحتلة، تلهس وراء التفاوض لتجنيب البلاد كارثة إضافية وخسائر بالأرواح والممتلكات. بس انتو هيدي أمور سنوية ما بتهمكن، لأنه هيدي ثقافة اللي بتعتمدوا فيها هيدا الفكر الضال المنحرف المؤمن دائما بالخوزعبلات والتخاريف يلي بيبني على أساسها، وكأنه عايش بكهوف الماضي لم يخرج يوما ليرى المستقبل.

شو بدي هلا بالانتخابات اللي بده يخوض هلا بفوتوا لك بالتحليل السياسي؟ نتنياهو سيخوض الانتخابات بالدم عادي، كل عمره بيخوض الانتخابات بالدم. المشكله نحن ما نعطيه العذر، ما نعطيه الذريعه. ترامب وعنده انتخابات كمان بده يخوضها بالدم. شو بدنا بهالامور هاي؟ نحن علينا اول شيء نبدا بانفسنا، علينا انه نرتب بيتنا الداخلي ولا نكون اغبياء ولا نكون انتحاريين ونستجلب جوله معارك جديده. اللي عم ما بتحسوا بالعالم؟ لو ما شفتوا هالعيال اللي عم تباد؟ ما شفتوا هالعيلة هيك كلها مشارقحة، سبعة من ولاد كلهم كله كرمال اغتيال قائد رايح بده يقضي الليلة، ما بعرف يتخبى، ضرب هالصاروخين وراح بده ما بيعرف يتخبى مثلا، ما بيعرف يأمن على عائلته، ما حدا همه شيء. انتوا ما همكن هالبيئة، ما همينكن هالناس، ما بتخافوا الله، ما بتفترضوا انه عليكم مسؤولية من هالمسؤوليات؟ عم تروحوا تحملوا المسؤولية لدولة لا اعلنت حرب ولا ضربت صاروخ وراكدة عم تتفاوض وتتصل بفلان وعلان وتعمل ميت واسطة فقط لحتى توقف العدوان، لحتى توقف هزيمتكن عن مكان، لانه انتم مهزومين، انتم بالميدان مهزومين، انتم بالميدان خسرانين، انتم كل يوم لولا هذه المفاوضات لكان العدو الاسرائيلي مدري وين صار. بدل ما تعترفوا طالعين تحتفلوا بانتصار، شو بقي من انتصار تموز؟ هيدا انتصار قبل طالعين، يا بابا نحن بدنا نعمل احتفال، بدنا نطلع زعيم العصابة يطلع يحكي ويحكي لنا بقى سوالفه وياخد دور الحكاويتي مثل العادة لحتى يسولف وينظر علينا ويكذب ويسلينا. هيدا وقت احتفال بالانتصار، شو بقي من هيدا التحرير؟ شو بقي من هيدا المعارك؟ شو بقي من هيدا الانتصارات المزعومة؟ مش شايفين الأماكن المحتلة، مش شايفين البلدات المدمرة، مش شايفين الناس المهجرة؟ ليه ما بتخافوا على هالناس؟ ما بتخافوا على بيتكن، على جامعتكن؟ ما بيوجعكن قلبكن عليهم؟ مستعدين تضحوا فيهم بشكل إضافي؟ ما في ولا تفكير بالمسؤولية عن هذه الأرواح، عن التضحية بهذه الأرواح كرمال بلد خارجي نحن ما خصنا فيه؟ لا، منروح منعمل هجوم على الدولة ومنسلط الغضب ومنحرض عليها ومنفلت حشراتنا وجرادينا الإعلامية لحتى يخوضوا بالدولة وبرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكأنه هن المسؤولين. لا، قد ما عملتوا سردية وقد ما كذبتوا وقد ما مارستوا الدجل المعتاد ومارستوا ألعيبكن وأضاليلكن، الحقيقة واضحة قدام العالم. مسار التفاوض بلش نتيجة لخسارتكن بالمعارك الحربية، بلش من بعد حماقات الأسنان، لم يبدأ قبل. لو بلش قبل كان فيه وما فيه، بس المسار هالقد واضح، وهذا التفاوض سواء كان مباشر غير مباشر لم يأتي إلا لوضع حد لتلك المعارك قدر المستطاع. فهمتوا هالقد السردية واضحة؟ ما في حدا يطلع يكذب، وما في حدا يطلع يدجل، وما في حدا يطلع يوزع أضاليله من خلال استثمار الدم اللي عم بيسيل. هذا الدم برقبتكن، انتوا مسؤولين عنه مثل ما مسؤول عنه المجرم اللي عم يرتكب هالجريمة، لأنكم ترفضون تسليم سلاحكم. المعادلة واضحة، الأرض مقابل سلاح. طالما أنتوا متمسكين بهالخردة يلي ما حمت بيت وما حمت أرض وما حمت عرض وما حمت لا أحياء ولا أموات، طالما أنتوا متمسكين فيها لن يخرج الاحتلال وسيسعى إلى مزيد من الاحتلال. إذا ما فهمتوا هيدي المعادلة، أنتوا بحاجة لجرعات توعية لعلاج لحتى يتشيل الحشيش اللي بدماغكم. لا مش بس هيك، منقلك استعدوا لموجة تهجير جديدة. لوين بكون تهجرون؟ لعند الناس اللي عم تهددون بيحذروا غضب لهذا. بدون يغضبوا ولا بدون يهجروا؟ بدون يتهجروا، مشان نعرف كيف نتعامل معهم. ما حدا عم يدفع الثمن إلا هالبلد، البلد وناس وأهله والبيئة والمعترين اللي عم مجهزين الشنيت للهجرة الدائمة، الناس اللي عم تفقد أرواح، العائلات اللي عم تباد، كلها كرمال ولا شيء ولا هدف داخلي. ما خص لبنان بكل هالمواضيع، كلها كانت حماقات لتنفيذ أجندات خارجية. وآخر شيء، من بعد ما نفشل ما بنعترف بفشلنا، بنطلع من طالب الدولة بإعادة قراءة، من عم نطالب الدولة بتراجع حساباتها. انتوا راجعوا حساباتكم، انتوا اللي عملوا إعادة قراءة، بس أصحاب الفكر الضال المنحرف من الإسلامجية مستحيل يعملوا إعادة قراءة، لأنه عايشين ضمن هذه الخرافات وهذه التخاريف اللي بينشروها على العالم.
ناس كذبوا على رب العالمين، كذبوا على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، كذبوا على لسان الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. فطبيعي جدا يطلعوا كل يوم يكذبوا على العالم، مثل ما حنشوف بالفقرات الجاية كمية الكذب وكمية الدجل يلي فضحتها وسائل الإعلام.

وصل عغفلي وصل ملكنا وصل عغفلي وصل جايب معه النصر ومراضيه.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

عندما قلنا أن إيران وجماعات الأيارين سواء في لبنان أو في المنطقة يكذبون أكثر مما يتنفسون، صدقا لم نكن نبالغ، وهن كل مرة بيسبتونا هالشي بشكل يومي من خلال اعتماد الكذب والدجل والتضليل لا التصويب على الدولة والتحريض عليها وتجهيز الرأي العام أو البيئة من أجل تفجير هذا الغضب المحتقن. لايكم الله رواية. خليني بلش لكم مثلا من مقال بوب الأمين رئيس تحرير جريدة الأخبار، ذاك المطفي السكران على طول كان عم يطلع مقال يوم الجمعة بيتحدث فيه، قال لك عن اللقاء اللي صار بين الرئيس اللبناني والرئيس الأمريكي، انه هو وصلته المعلومات، بتعرفوا ما بتوصلوا معلومات الأمريكان إلا لمحور الأخبار، انه بالخلال اللقاء الثنائي المباشر يلي ما حضروا الوفد كان الرئيس هون عم بيقول للرئيس الأمريكي انه هودي الجماعة سرطان البلد، هذا الحزب سرطان البلد. طبعا طلع نفي رسمي من المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية لكل هذا الحديث، وما كان بده نفي رسمي لأنه واضح أنه أي حدا بيعرف أنه شو كان إبراهيم الأمين قاعد بجيبة الرئيس عم يسمع شو عم بيصير، مين المصدر الأمريكي اللي بده ينقله هالمعلومات لواحد مطفي مثل إبراهيم الأمين يعبر عن محور شرير. هلا بس حتى لو يعني الموضوع كله كذب من باب التحريض، بس انه فعلا سرطان البلد، يعني انت صدقت، انت صدقت وانت كذوب. لا يلحقوا عضو المكتب السياسي يمكن او شباب في واحد من جماعه الحزب كمان مشهور اسمه غالب ابو زينب كمان لا يطلع بمقابله ويقول لك انه خلال لقاء الرئيس اللبناني مع وفد من حزب القوات اللبنانيه كان عم يقول له ان هودي الشيعه ما بينطاقوا ما بينعاش معهم. طبعا القوات اللبنانيه تركت كل شيء في وسائل الاعلام وراحت سربت هيدي المعلومه من خلال نوابها او المصادر الرئيسيه، يعني المستشارين راحوا عطوها للسيد غالب ابو زينب يلي كان هو وزينب يمكن قاعدين بجيبه الرئيس او وفد القوات عم يحضروا ويسمعوا ويسجلوا اللقاء. وبرضو بعيدا عن انه هيدي المعلومه كذبه مثل العاده مثل ما تعودوا انه يكذبوا، انما كمان هذا صحيح، انتم ما بتنطقوا، مش الشيعة، انتم جماعه الايرني ما بتنطقوا ما بينعاش معكم. برضو صدق وهو كذوب. انما الكذبه الاكبر اتت من مين؟ اتت من رئيس زعيم العصابه، رئيس المافيا يلي من خلال اطلالته كان عم يستشهد بكلام قيل للتحريض على الدوله، قال لك لصحفي ومفكر يهودي اسمه موشي يائير، وسرد لك سردية بالخطاب وتحديدا بالدقيقة 23 منه، قال لك طب اسمعوا شوف اللغة اللي عم نحكي فيها الزلمة، كنت عم بقرأ لمفكر يهودي اسمه موشي يائير، هيدا حرفيا بجريدة يدعوت أحرنوت، هالنص اللي عم بقرأ لكم هو نص كان بعد اتفاق الإطار، النص كما هو ما لي علاقة بمضمونه ولا بعباراته، بيقول قصده النص اللي كتبه يعني يائير، لحسن حظنا انه ارسل وفد بحب اسرائيل وامريكا اكتر من بلده لبنان، السفيرة اللبنانية هي امريكية الجنسية وزوجها ايضا لبناني بيحمل الجنسية الامريكية، وعموما يا له من غباء، ولا اريد ان اقول انه تعاون معنا بل هو شيء عجيب غباء هؤلاء السادة اللبنانيين الذين يعملون لانهاء حالة المقاومة، فهم يساعدوننا على احتلال بلدهم من حيث لا يشعرون. هيدا اقتباس النص لمين؟ للمفكر اليهودي موشي يائير يلي نزل بيدعوت أحرنوت. أول مين اكتشف هذا الأمر هو الصحفي المخضرم ساطع نور الدين، واللي قال لك أنه ما في شيء اسمه موشي يائير، هذا اختراع صار بحزيران الماضي. بعض المواقع الإلكترونية والمنصات التابعة للأييريني كانت عم تفبرك هذا النص على لسان حدا اسمه موشي يائير وقال لك نشر بصحيفة يدعوت أحرنوت، إنما لما الناس قالت له نعطونا المصدر عطونا لينك شو بيأكد لنا الخبر، الجماعة استحوا على دمهم ومحوا الخبر هذا من حزيران. تخيل عم يستشهد بخبر نشرته مواقع أخبارية تابعة لمحوره ورجعت محيته بعد 24 ساعة لأنه مش عرفت أنه الناس كشفت كذبتهم هو عم يستشهد فيه. طبعا لا في حدا اسمه موشي يائير ولا بسجلات الكيان الغاصب ولا حتى في إسرائيلي أمريكي مثلا بيحمل الجنسية ولا في صحفي ولا مفكر اسمه موشي يائير، هيدي اختراع من هلا صار فيه
هلأ صار في عدة صفحات ساخرة نزلت على منصة اكس وعلى الفيسبوك سموا حالهم الصحفي المخضرم موشي يائير المفكر اليهودي، كله من باب النقد الساخر طبعا. هالشي مش جديد، ما تفكروا جديد يعني، شوفوا الأكاذيب، سلسلة أكاذيب لا تنتهي، هذا الشي مش جديد يعني، حتى اللي قبل زعيم العصابة السابق القاتل القتيل كان له نفس الفيلم، وهذا الشي كمان كشفه الصحفي المخضرم إيلي الحاج، قال لك ذكر فيه يعني، قال لك مرة كان نصر الله عم يفحم كل خصومه بلبنان، فأرى رسالة وجهها هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي لريمون إدي نشرتها مجلة الحوادث سنة 76. قال بيقول فيها كيسنجر ردا على رسالة وجهها إله العميد إنه أمريكا قررت يصير كل اللي عم يصير بلبنان بوقتها، وأن ضحت بلبنان لأنه دولته ضعيفة، وكل ما يهم السياسة الخارجية لأمريكا إسرائيل ومصالحها بالمنطقة. وبيتابع بوقت القاتل القتيل قال للعالم بخطابه، موجود الخطاب، شو بكون اعتراف أكبر وأوضح من هيك؟ طبعا تاني يوم لخطابه بوقتها للمقتول طلع، واللي كتب هيدا الخطاب كان الكاتب الصحفي سليم نصار، طلع وقال له انه معلش يعني مع الاعتذار منك، بس بوقتها انا كتبت هذا المقال بجريدة النهار ساخرا، لانه بوقتها ريمون قدي وجه رسالة لهنري كيسنجر وما رد عليه، فاعتبرت حالي عم رد بطريقة ساخرة على العميد. يتخيل هودي الناس عم ياخدوا بمقال ساخر او عم يألفوا روايات او عم ياخدوا بمقالات مكذوبة منشورة على الفيسبوك، تخيل هودي الناس عم بيقودوا حروب، عم بيقودوا معارك، عم بيطلعوا قال كيف بدنا نحمي البلد من خلال هالأضاليل، ناس عايشة بالكهف، عايشة بكهوف الماضي، عايشة على تخاريف وجدليات ما بتنتهي، بيزوروا فيها قد ما بدهم وبيعتبروا انه اللي قدامه مجرد قطيع بيصدقون شو ما بيقولوا. يعني مش جديد على الزعيم الحالي للعصابة هذا الخطاب الاستشهاد بموشي يائير، وكان في قبله عم يستشهد بمقالة ساخرة نزل من 76، على أساس هذه ثوابت وعلينا أنه نبني عليها، لا عارف يميز أنه مقال ساخر، وديك التاني ما عارف يميز بين الخبر الصحيح والفيك نيوز. هودي ناس عم بيخوضوا معارك، هودي ناس عم يقودوا بيئة، عم بيقودوا أمة بزعمهم، شوفوا ملا فكر ضال منحرف.

وعلى فكرة مش لوحده، يعني مش لوحده. مين اللي سوى هيدي خبرية موشي يائير؟ بس مشان تعرفوا يعني مين. ريندالا جبور، ريندالا جبور هي تغريدتها بعدها موجودة، أنا حاطها قدامي مشان نقرا لكم إياها. كانت نشرت ب 31 أيار من عام 2025، كمان على لسان المفكر اليهودي اللي منه موجود هو أساسا، قالت لك ورقة القوة الوحيدة اللي بتمتلكها الدولة اللبنانية ضدنا هي ورقة المقاومة، وأنا أتعجب من غباء بعض الساسة اللبنانيين الذين يعملون لإنهاء هذه الحالة، فهم يساعدوننا على احتلال بلدهم. وختمت التغريدة السيدة ريندالا: هيدا موشي يائير الإسرائيلي مش أنا. اخترعوا بني آدم وسموه موشي يائير، ما اسم إسرائيلي بينفع، وعملوه مفكر وصحفي وبيكتب بيدعوات أحرانوت، وكل واحد عم ينشر بقى كذيب على كيفه. والله يمكن هي تطلع موشي يائير، هي اللي بتنشر هاي الكذيب بما أنه بتشتغل عندهم. فضل هاي كمية الضلال قدامكم، هاي كمية الأضاليل والكذب والدجة. تخيل هذا محور بيحكي باسم الله واسم الله والدين وكذا، كل حياته كذب، كل حياته عبارة عن مال حرام، عن كذب، عن دجل، عن معارك، عن تجارة دم ودين. هيدا ناطر من ربنا النصر.

هاي قصة موسى يائير يلي ضج فيها الدنيا وصار هلا الناس عم تعمل لك مؤلفات وناس عم تطلب صفحات على السوشيال ميديا. تخيل تخيل هودي قاضي العظام يلي بيطلعوا بيكذبوا على جماعتهم بهالطريقة ولا يرتدعوا، هودي اللي عم يدعو الدولة لإعادة الحسابات. ألا قاتل الله تجار الدم والدين.

أما على الصعيد الداخلي يعني تقريبا انتهت أجواء الجلسة التشريعية رغم كل الأزمات التي أثارتها الأسبوع الماضي واللي هي كانت العنوان الأساس، وانتقل العنوان الأساس لحتى يكون مع أجواء التصعيد الإسرائيلي والتصعيد بالمنطقة، بالإضافة لاقتراب جولة جديدة من التفاوض رجع ترند المحلي لحتى يصير على قصة التفاوض وهذه دولة العار والاتفاق الذي جلب الدمار، مع اللي جلب الدمار عارفينه أي حمار. إنما تبقى أثار الجلسة التشريعية بمحاولة لإصلاح ذات البين الحكومي مع الإجازة الحكومية اللي أخذينها الوزراء حاليا، محاولة معالجة حرد السيد وزير الدفاع أو ناس اللي عم ترجع تفتح صفحات الماضي وتذكرنا شو الدور اللي كان منوط به أيام الرئيس السيء الذكر إيميل لحود، وكيف كان مسؤول عن المكتب الرئيسي لمحاولة تلفيق القضايا لجماعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وزجهم بالسجون. يبقى الموقف الذي قام به الموقف البطولي والشجاع وموقف رجل الدولة اللي كان للرئيس نواف سلام هو يلي عم تنكتب حواليه الكثير من المقالات، ومنها المقال اللي اخترناه لحلقة اليوم واللي هو مقال زميلنا قاسم يوسف بأساس ميديا واللي بعنوان نواف سلام يضع حدا لوهم الجيش فوق الدولة. أنا اخترت هذا المقال لحتى نعرف أهمية الموقف السياسي وتوقيت اتخاذه قديش التوقيت بيلعب دور. يبدأ العزيز قاسم يوسف المقال في لحظة سياسية ودستورية تتجاوز في دلالتها حدود الخلاف الذي رافق جلسة إقرار قانون العفو العام، اتخذ نواف سلام موقفا يستحق التوقف عنده، ليس فقط لأنه دافع عن صلاحيته كرئيس لمجلس الوزراء، بل لأنه وضع حدا للمرة الأولى منذ عقود لوهم ترسخ في الحياة السياسية اللبنانية منذ عام 1973، ومفاده أن الجيش يمكن أن يتحول إلى مؤسسة قائمة بذاتها منفصلة عن القرار السياسي الذي تتولاه السلطة التنفيذية. ما فعله نواف سلام لم يكن مجرد اشتباك شخصي مع وزير الدفاع ولا محاولة لفرض نفوذ سياسي على مؤسسة عسكرية، المسألة في جوهرها هي دفاع عن قاعدة دستورية أساسية، الجيش مؤسسة وطنية عريقة، لكن القرار المتعلق بالسياسة العامة للدولة لا يصدر عنها بل عن السلطة السياسية صاحبة الصلاحية الدستورية. لذلك فإن إصرار سلام على أن يتحدث باسم مجلس الوزراء وأن تكون للحكومة كلمة واحدة أمام السلطة التشريعية يستحق التهنئة لا الانتقاد، ففي بلد اعتاد على تعدد مراكز القرار وعلى تحويل كل مؤسسة إلى مساحة نفوذ مستقلة، جاءت هذه المواجهة لتقول إن الدولة لا يمكن أن تدار بمنطق الجزر المنفصلة، وإن المؤسسات مهما بلغت أهميتها ومهما كانت صفتها لا تستطيع أن تحل مكان المؤسسات الدستورية المنتخبة. الأهم أن نواف سلام لم يدخل في سجال حول موقف الجيش من قانون العفو العام بقدر ما دخل في نقاش حول من يملك حق التعبير عن موقف الحكومة أمام البرلمان، وهذه نقطة جوهرية في النظام البرلماني اللبناني. فالمادة 64 من الدستور واضحة في تحديد موقع رئيس مجلس الوزراء، فهو الذي يمثل الحكومة ويتكلم باسمها، وهو الذي يتولى تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس، وهذه الصيغة ليست تفصيلا شكليا بل تعكس مبدأ التضامن الوزاري الذي يقوم عليه العمل الحكومي في الأنظمة البرلمانية. الحكومة عندما تقف أمام السلطة التشريعية لا تتحول إلى مجموعة وزارات تتحدث كل واحدة منها بلغاتها وموقفها، بل
تظهر كسلطة تنفيذية واحدة لها رئيس يمثلها ويتحدث باسمها. هنا تحديدا تكمن المشكلة في السلوك الذي أقدم عليه وزير الدفاع. فحق الوزير في حضور جلسات مجلس النواب وطلب الكلام هو حق كرسته المادة 67، إلا أن ذلك لا يعني امتلاكه حق تقديم موقف حكومي مستقل أو مناقض للموقف الذي تمثله الحكومة. فالحديث هنا ليس عن حرمان الوزير من إبداء رأيه داخل مجلس الوزراء أو الدفاع عن مؤسسته أمام المراجع المختصة، بل عن محاولة نقل هذا الخلاف إلى المنبر التشريعي بما يوحي بأن هناك سلطة تنفيذية تعبر عن نفسها بأكثر من رأي وأكثر من صوت. يتابع آسم يوسف. هذا التفسير يكتسب أهمية أكبر إذا جرى التمييز بين استقلال الوزير في إدارة شؤون وزارته اليومية وبين استقلاله في رسم موقف سياسي باسم الدولة. الوزير ليس موظفا تابعا لرئيس الحكومة بالمعنى الإداري الضيق، لكن ذلك لا يعني أن لكل وزير سياسة خارج إطار السياسة العامة التي يقررها مجلس الوزراء، وإلا انتقل النظام اللبناني من حكومة واحدة إلى مجموعة حكومات داخل الحكومة. أما القول إن وزير الدفاع يستطيع أن يتحدث باسم المؤسسة العسكرية أمام مجلس النواب بمعزل عن القرار الحكومي فيفتح الباب أمام سابقة شديدة الخطورة. فإذا كان وزير الدفاع يستطيع أن يقدم موقفا مستقلا باسم الجيش، فلماذا لا يستطيع وزير الداخلية أن يفعل الأمر نفسه باسم قوى الأمن؟ ولماذا لا يستطيع وزير الخارجية إعلان سياسة خارجية مغايرة للسياسة التي تقررها الحكومة؟ كان بإمكان رئيس الحكومة أن يترك المسألة تمر وأن يتجنب المواجهة حفاظا على الهدوء السياسي، لكنه اختار أن يضع حدودا واضحة، لأن التنازل عن الصلاحية في هذه اللحظة قد يتحول إلى عرف دستوري في المستقبل، وما يبدو اليوم تفصيلا إجرائيا قد يصبح غدا قاعدة سياسية تسمح بمزيد من التشظي للسلطة السياسية. تزداد قوة هذا الموقف عند العودة إلى قانون الدفاع الوطني، فالمؤسسة العسكرية تعمل ضمن منظومة الدولة وتحت سقف السياسة العامة التي تضعها السلطة السياسية. وإذا كان هناك تحفظات مبدئية على قانون العفو العام، وخصوصا ما يتعلق بموقفين أودينو بالاعتداء على الجيش، فإن المكان الطبيعي لطرح هذه التحفظات هو مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع والمؤسسات الدستورية المختصة، لا تحويل جلسة نيابية تشريعية إلى ساحة مواجهة بين المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية. المشكلة إذن لم تكن في مضمون التحفظ، إذ يمكن أن يكون هذا التحفظ مشروعا ومفهوما، بل في المكان والطريقة والمرجعية التي اختيرت للتعبير عنه. فالجيش ليس طرفا سياسيا، ولا يجوز أن يتحول إلى طرف في التجاذب السياسي، وقوته لا تصان بإخراجه من منظومة القرار الدستوري، بل على العكس تصان بتأكيد تبعيته للدولة ومؤسساتها الشرعية. وكلما كان الجيش بعيدا عن التجاذبات السياسية كان أكثر قوة وهيبة واحتراما. لذلك فإن موقف نواف سلام لا ينبغي أن يقرأ باعتباره معركة مع وزير الدفاع، ولا باعتباره محاولة للحد من دور الجيش. العكس هو الصحيح، إنها معركة لتحديد موقع الجيش الصحيح داخل الدولة، وموقع الوزير الصحيح داخل الحكومة، وموقع رئيس الحكومة الصحيح داخل منظومة الحكم والتشريع. لقد وضع سلام إصبعه على جرح مزمن في النظام، وهو كثرة المرجعيات وتعدد مراكز القرار. فمنذ عقود تعايش لبنان مع فكرة أن بعض المؤسسات تستطيع أن تملك هامشا خاصا يتجاوز القرار الحكومي،
لكن بناء الدولة يبدأ من مكان آخر، وهو الاعتراف بأن المؤسسات كلها على اختلاف أدوارها تعمل ضمن دستور واحد وسلطة عامة واحدة. بيختم قاسم يوسف المقال: إذا كان لبنان يريد فعلا أن يبني دولة مؤسسات، فإن الخطوة الأولى ليست في رفع الشعارات حول سيادة الدولة، بل في احترام قواعدها. وما فعله الرئيس سلام هو دفاع عن هذه القواعد. مجلس الوزراء يضع السياسة العامة، ورئيس الحكومة يمثلها ويتحدث باسمها، والوزراء يمارسون صلاحياتهم ضمن هذا الإطار، والجيش يبقى مؤسسة وطنية لكن تحت سقف الدولة وقرارها الدستوري. في هذه المعادلة لم يكن سلام يدافع عن صلاحياته فقط، بل كان يدافع عن رئاسة الحكومة والتضامن الوزاري وعن جوهر اتفاق الطائف وعن فكرة الدولة التي لا يمكن أن تستقيم ما لم يكن قرارها واحدا ومرجعيتها واضحة وصلاحيات مؤسساتها محددة. وهذا ليس تفصيلا أو مماحكة سياسية، بل خطوة تأسيسية تستحق التهنئة.

مقال جميل مثل العادة من زميلنا العزيز قاسم يوسف، يضع هو كمان الأصبع على الجرح. لماذا كانت هذه الانتفاضة؟ ولماذا وقف بكل شموخ رئيس الحكومة ليقول لرئيس مجلس النواب اللي معود على البلطجة على صلاحيات الآخرين يا دولة الرئيس أنا ما بدي

أكيد السجال من بعد التصعيد الإسرائيلي والجرائم بالجنوب كان هو المتصدر للترند على الساحة المحلية، يعني خلصنا من جدليات قانون العفو العام وقانون الإعلام، وانت عدنا إلى الجدليات المعتادة حول السلاح والمتسبب بالاحتلال والمتسبب بالكوارث والميليشيات وكل هذه الألعاب. وأكيد من ضمن الترند بالساحة المحلية الصحفي والمفكر اليهودي الكبير موشي يائير يلي بيكتب بيدعوت أحرانوت بحسب زعم الشيخ نعيم، واللي ما حدا بيعفو غير خزينة الشيخ وريندلا. اخترعوا لك صحفي وصار عنده صفحات باسمه، هلأ لحقوا على دجل. لذلك اخترنا بعض التغريدات من قبل أبواق محور الحشاشين لحتى نشوف شو ردة فعلهم على هذا التصعيد وكيف سيكون الرد، طبعا ضمن إطار الحملة على السلطة اللبنانية ونسيان مين اللي ارتكب الجريمة. خلينا نبدأ مع الصحفي الكبير المفكر العظيم حسن الدر بالدال مش بالكاف. إذا كنا مقتنعين بأنه خيارات أمريكا محدودة بإيران، وإذا كان ترامب يبحث فعلا عن مخرج من الحرب، فإنه جرائم إسرائيل اليوم بالجنوب فرصة لإيران كي تقوم برد انتقام رادع يثبت معادلة كان قد أعلن مقر خاتم الأنبياء بشهر حزيران الماضي، وطبعا الهاشتاج مجزرة أنصار. كان متفائل كتير حسن الدر، كان متفائل جدا بأنه إيران بدها ترد على هيدي الجريمة. إيران ردت ببيان استنكار. لكن شو متوقع أنه تضرب لك إسرائيل كرمالك لك يا حسن؟ كبروا عالكم كبروا عالكم، بعمر إسرائيل ضربت إسرائيل إيران ضربت إسرائيل كرمالكم، ولا بعمر حتضربك كرمالكم. لا وبيقولوا للدولة راجعوا حساباتكم، انتوا راجعوا حساباتكم. شوفوا مرة الوحيدة اللي ضربت فيها إيران الكيان الغاصب كان ايمتى؟ دفاعا عنا بعد ما ادعوست واكلت قتلة. منروح لصويحفي آخر من صويحفي المحور قاسم غريب، كان عم يكتب على صفحته قال لك ليس غريبا أن نسمع من يتهم المكاومة بالتسبب بتهجير العامليين أصدعاء أهل جبل عامل وتدمير قراهم ومقتل أجمال شبابهم من أجل إسناد فلسطين، فقد عيب من قبل على الحسين، شق عصا المؤمنين ورمي نفسه وأهله وأصحابه بالتهلكة بسبب قيامه على يزيد. المشكلة بالمقاومة وليس بكيان الإبادة، كما كانت المشكلة بالحسين وليس بيزيد بحسب صهاينة الداخل. نحن يعني صهاينة الداخل، نحن بكل فخر. لاحظتوا دايما كيف بدنا نعمل الصبغة الدينية؟ عادي بقى، معنى لكم اللي بيزور بحرف القرآن وبيزور أحاديث النبي وبيزور أحاديث الإمام علي طبيعي أنه يطلع ويخترع لك موشي يائير ويخترع لك أكاذيب من باب سرديات بوب الأمين وتاني أبو زينب تبعيت التحريض على الشيعة وما بيطيقونا. شوف يا قاسم، أنت بتعرف تماما أنه الإمام الحسين لما أيقن أنه خلص الهجوم قادم عليه قال لأهله اتخذوا الليلة هجرا طويلة، يعني روحوا بالليل، ما قال له للناس تعالوا انتحروا معي ولا قال له نحفروا لي أنفاق وتخبى تحت الأنفاق، قرر المواجهة بنفسه لوحده، يعني حتى لأهله ولأولاده قال لهم فلوا رجعوا مشان ما يضحي فيهم، بينما أنتوا عم تضحوا بكل العالم لتحموا سلاحكم التافه. يعني حتى اختيار الرواية الدينية مش موفق فيها جاهل. بوك آخر من أبواق المحور واللي بيظهر بكثافة على الشاشات وبيخد دور المعتدل لك محمد علوش، كان عم بيقول إن لم تصدر بيانا بتعليق التفاوض عصدع الدولة، يعني على السلطة، هذه السلطة العاهرة الناكرة للجميل، إذا ما أصدرت بيان بتعليق التفاوض بعد هكذا مجزرة يرتكبها العدو الذي نفاوضه، فمتى تصدر السلطة بيانا كهذا؟ أقل الإيمان أن تتخذ موقفا كونها رضخت وقبلت ببند منعها من ملاحقة ومحاسبة إسرائيل
أمام المحاكم الدولية. هي أنتم مش معترفين بهذا الاتفاق، أنتم ما بتطلعوا بتقولوا نحن مش شايفين ومش معترفين فيه ولا نؤيده وبنعتبره كأنه مش موجود. طب إذا معتبرينه مش موجود ليش عم تطالبوا الدولة؟ الدولة استنكرت، بس لتوقف المفاوضات طويلة على رقبتكم. المفاوضات ماشية والجولة الجاية بأوائل أيلول والتفاوض مستمر، وإذا ما عجبكم هجروا هجروا والله، ترتاحوا وتريحوا. قال لك هاي السلطة اللي رضخت وطوبزت وقبلت بوقف المحاكمات عساس ما شاء الله كنت تعفي المحاكمات، يعني شو عاملة البلاوي؟ يعني حبسة مسؤولين إسرائيليين عاملين مجازر من هلأ لبكرة. عادي يا بطيخ، شو اسمه هذا علوش، عادي جدا يعني ليكو إيران وأمريكا هلأ بالتفاوض تبيتهم موقفين قصة المحاكمات. أي دولتين بيتفاوضوا مع بعض بيوقفوا موضوع المحاكمات أثناء التفاوض، هذا شيء طبيعي بتعمله كل الدول، بس انتم ما بتعترفوا بالدول، انتم جماعة ميليشيات عصابات ما بتفكروا تفكير دولي. منروح لعزيزنا وزميلنا المهضوم دايما عماد ميحة، يلي كان عم يكتب بموضوع آخر إنما من ضمن الإطار نفسه، تعقيبا على تصريحات قاليباف. الحدا سألني شو يعني إنه قاليباف يطلع يقول إنه هو على اتصال بمقاتلي الحزب على الخطوط الأمامية. ببساطة عم بيقول للأمريكي هيدي البضاعة إلنا، بكن تشتروا تدفعوا يلا. هيدا تعقيبا على التصريح الأخير لقاليباف لما قال لك أنه أنا على اتصال يومي بالمقاتلين على الجبهة، ما بتعرف كيف يعني. هيدا قال لك عم بيقول للأمريكان أنه أودي عنا بكن تشتروا جزيل لحتى نبيعون هودي المحاصرين بعلي الطاهر. عادي يا ما بعنا قبل منبيع هودي كمان.

لاحظتوا كيف بتجي التعليمي للجميع لحتى يكتب؟ هلا بتتغير المفردات، بتتغير بعض الجمل والعبارات، إنما المعنى واحد، تحميل السلطة، هذه السلطة الفاشلة المرتهنة للعدو، تحميل المسؤولية وتحميل موضوع التفاوض، هو يلي جلب هذه الغارات وهو اللي برقبته الدم، سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، ويدعوهم إلى إعادة قراءة الأمور وإلى تصويب المسار، بينما هن لا بيتحملوا مسؤولية ولا فتحوا الجبهة انتقاما لدماء المرشد ولا اسنادا لغزة، ولا هن ما عملوا شيء، ولا هن ضربوا صواريخ، ولا هن جلبوا الاحتلال، ولا هن فشلوا بالميدان، ولا عملوا كل هالشيء كرمال إيران، أبدا هن ما بيتحملوا أي مسؤولية، كل المسؤولية هي على هذه السلطة الخاضعة الخانعة. لكتب له واتخوا من بين العالم.

ما عاد فينا بس نقول كل شيء معقول. تشتت تشتت كل سنة عم تشتت يا لما غنى وقالك فرقة الغنية كل سنة صارت تشتت يا كان عم يستشرف عنده بصير وائل عبد اللطيف. شفتوا الفيديوهات عن الأمطار التي هطلت ببعض المناطق الجبلية وكانت غزيرة بمكان ما. أي نعم بعد الشوب ودرجات الحرارة وبعد الرطوبة مرتفعة، إنما هذا ما بيعني أنه لم تهطل الأمطار فيها، شتت بها وحياة موسي يا إيه. خلينا نتابع اليوم شو كاتب لنا مقال جديد على كيفتنا على كم صفحة اللي طالعين لحتى باسمه الصحفي المفكر اليهودي الكبير موشي يائير. يعني هلا كل يوم رح تطلع لنا بقى روايات جديدة وأفلام جديدة، لكن هذا بده يجيب المسخرة اللي عنده، هذا بده يعتمد على أخبار مكذوبة ليطلع يخاطب فيها جمهوره وبيئته. وتخيلوا مين هذا الشخص؟ قال شو ملقبينه؟ حجة الإسلام والمسلمين، حجة الإسلام والمسلمين شاف الدجال. بيخترع اسم، بيخترع أكاذيب، بيخترع صحفيين وبيروي على لسانه، كله كرمال شو؟ نخون الدولة.

طب ماشي، هاي كل العالم حكيت بهذا الموضوع ونعمل عنه تقارير إعلامية كذا، هل يجرؤ هذا الشيخ زعيم العصابة يطلع المرة الجاية يعتذر يقول يا سيدي أنا غلطت، أنا أخذت بموضوع وبمقال ما كنت عارف أنه هذا المقال فيك نيوز، بيسترجي يطلع أولى؟ هل يجرؤ؟ بس عهيدي مش عم نقول إعادة قراءة للماضي كله، إعادة قراءة لهالنقطة تحديدا، هل يجرؤ على الاعتذار؟ قل لهم أنا ضللت يا أخي، غلطت جل من لا يخطئ. إذا يجرؤ علي أنا مستدعى علق له صوته جمع على كنستي بدي اقول على كلسيتي بس مش انا بيقول له للدولة راجع حساباتكم، راجع تصريحاتك، راجع مش يا اير واللي نقلته عنه بالرواية مكذوبة. حجة الإسلام والمسلمين.

0: لما كنا نقلكن عنهم دجالين كذبين اكذبون اكثر مما يتنفسون، كنت بعض الناس تقول في مبالغة. هيا عم تكتشفوها بعيونكم وايديكم والسنتكم وعيونكم كل يوم.
1: لكن يلي ما بيشوف عنك لحظة
0: هي والله مش بس هالنقطة، راجع حساباتك بهالنقطة واطلع بالخطاب الجاي اعتذر وقول أنا ضلت أنا أخطأت يا سيدي ومنكم السماح. طبعا دي ذكرتنا بتصريحات كتير قديمة عم تهددونا بإسرائيل، نحن نسيناها من زمان، أوهن من بيت العنكبوت، لاقونا لاقونا لنفرجيكم كيف ننتصر. لما لقون سنفروا ساخي كل الحق على هيدي الدولة، هيدي السلطة، هودي الرئيسين، هودي يا لطيف راحوا سلموا البلد للإسرائيلي، راحوا ضربوا 6 صواريخ وجابوا الاحتلال وما عارفين يواجهوا، فاتوا بمعركة أكبر منهم بكتير.

مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الاثنين بداية الأسبوع بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكون قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم. بيت نهار سعيد ونشيط جميعا وأي ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت ما بقي لنا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان.

شغلة أخيرة بس، فرضا كان في شخصية اسمها موشي يائير وهو كاتب وكذا وما بعرف ايه وكاتب هالكلام هيدا، لو معقول واحد بيجيب كلام رجل إسرائيلي لحتى بس يستشهد فيه ليهاجم ابن بلده؟ واخر شي بتتهمونا نحن عم نبرر سردية العدو؟ لو والله ما حدا غيركم مقدم خدمات ومبرر سردية العدو. أصحاب الفكر الضال المنحرف، تجار الدم والدين، نعود ونلتقي في الغد إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباحا.

0: تريبولي اف ام صباحكم ورد.
1: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسه زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبيه واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
0: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
0: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
0: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
0: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم الموال، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو؟ بورتوبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو.
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو إشارة عزمي مقابل بانك عودة.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين،
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: Superstation. All the hits. When you want it. Triple E FM.
1: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية. ابتح ابتح ابتح ابتح ابتح ابتح ابتح ابتح ابتح ابتح ابتح كتاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70 42 75 82، أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70 660 891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان ودنا انتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، عالم الدين.
1: تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اغلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بتوجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب.
3: سياحة المخابز بلبنان، قطاع سياحي من لون جديد جديد جديد جديد جديد جديد جديد جديد جديد جديد جديد. لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم، قطاع سياحي جديد. اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637.
3: تريبولي اف ام، تريبولي اف ام، تريبولي اف ام، تريبولي اف ام، تريبولي اف ام، تريبولي اف ام. كلمات بلال يحيى.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، طارات طارات طارات طارات طارات طارات طارات طارات طارات طارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترصرص، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرة معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزمي الموال. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

Right now, new music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسواريه لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون، ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أور أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أور أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، عالم الدين.
1: دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: ترجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب.
3: سياحة المخابز بلبنان، قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم، قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: يا رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بنية عزم المواد، 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

Right now, new music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورغ. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: كم عبر تريبولي اف ام زياد زريء 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: لا لا لا لا ده مش هينفع، مش كفايه انا لبنانيه هتجيب بطل لبناني برضو؟
1: لا مش هينفع كده، مش هينفع.
2: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمه.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس، 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و81-22-22-08.
2: شو طيب
3: سياحة المخابز بلبنان، قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم، قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لعش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03-257-637.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور، طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70 660 891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة TPMS لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول، مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني، طرابلس، سكة الشمال، بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجاً متطوراً، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

أعدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمعها البشر أعلن الحبك وفائي

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشبة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس، ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: your name here.
1: Tripoli FM.
2: نحن ملوك الأفهم.
3: Yeah, bring it.

0: Yeah, this is my job and this is what I do.
1: لإعلاناتكم عبر تريبولي اف ام زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
2: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
3: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان

بمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، عالم الدين.

0: صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع تلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب؟
2: سياحة المخابز بلبنان قطاع سياحي من لون جديد لتقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم.
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلوماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزمي المواس. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عوض.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر وصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

0: صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عاب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألتي عن الأقساط؟
1: طمن، مريحة جدا. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزها طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026/2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب.
3: سياحة المخابز بلبنان، قطاع سياحي من لون جديد، لا تقود كل سايح من بلد بعيد وتشتغل كمرشد سياحي لمسارات منظمة حول المخابز اللبنانية واللقمة يلي بتعكس ثقافة الأرياف والأسواق الشعبية. براد توريزم، قطاع سياحي جديد، اتصل وشوف فرصك للعمل بهالقطاع شوية. للاستفسار 03-77-45-60.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03 857 6

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترصرص، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة داون تاون.

كافيه الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داونتاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داونتاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: بلش العام الدراسي وبدنا نسجل الأولاد.
2: ايه؟
1: رأيي نسجلهم بمدرسة جنة الأطفال، أفضل لأولادنا، بيدرسوا وبيخلصوا واجباتهم وبيرجعوا على البيت مرتاحين. وسمعت إنه إدارة المدرسة بتتابع التلاميذ حتى بالبيت وبتنسق مع أهلهم،
2: وهيدا يلي بدنا إياه.
1: وخبرت معلماتهم من عمر اسم المدرسة.
2: سألت عن أقساط؟
1: طمن، مريحة جداً. مدرسة جنة الأطفال روضة ابتدائي، تسجيل مستمر بمركزة طرابلس الزهريدي بناية عزم المواد. 06-426-102 و03-59-75-70.
3: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
4: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر اقول

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اعلن الحبك وفائي ورهن

عندي عندي بيت براس الجرد وجرد مي وحقلته غليت.